الصلاه القائمه اعط سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسلف والدرجه العاليه الرفيعه وابعث سلمانا من محمود الذي وعده انا لك تحلف الوعد.